صف ترتیب کروا. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إمها حمد سنا تعريف حق وجنوني أره شيء الصاهر وانت الله سبحانه وتعالى من الله فيها حق وجن علكم وبهن إلهك نواك من الله كيفان هم كشورون محمد كفاني إكلانج على كما شاء رسولك من الله كيفان من الله إكليك فانا صلواتا سلاما بركة لبوان ديف مي صلواتا سلاما بركاتك إكليك فانوك آل أصحابنا قيامة الدان دين هيوغتك إبيك دون التباويها بيك شامل قربان ديف يفه دني مين الله قلتكن أهرن أميل نفس شاتي أمتكن مين الله بروتي تقوى ورم وصية قران مين الله وحيك ربا فوا بس فلق مانا قابي تيباميهم الله التقوى ورواشي أي تيباميهم ننغرنا دفانته أي كم كم ملدن وديكم وارس كلانك مسلم أخونا أختنا ميادكي بركات الأضحى دوس ميادكي ملي أهر تريغا أنان أم ما دوس تغترين دوه إيدوغا مسلمنا مان الله دفي نعمتك الشكر وريب جينا جينا إن تكبير كيا علمكي غدا وغم وسنة ميغتون حج مسفشو مايكو إما هو تيرا وانا دوه نيلا جي مغتكا بازار تكوغا أدو هاركو تكبير كن سنة فكين في مان الله إبيك لن الرسول لفي ابن عمر غفانا أبو هريرة غفانو حج مس فشما إكو بازار مچن نكم وداغين أدو هاركو تكبير ودالو ميسكم إدبيك لنك فهي بلن تكبير كيا كمغا إمام بخاري رحمه الله رواك ربافا عرفات دوه فتسلمادهم فشكين أيام التشريق تيمنا دوه عصر نمادا هميا تيمنا دوه عصر نمادا هميا كم فرض نمادك فهوغا تكبير كيون سنة فيكم في مسلم أخونا أختنا أضحايدوغا كتلوى أضحياء مان الله خليل إبراهيم عليه السلام إكليك فانوغا داريكالون إسماعيل عليه السلام ويوداك قرباني متين هندان آكد إبراهيم عليه السلام امتحان قرب متكا لبوتي داريكالون إسماعيل فان قربان قرب مان الله إبراهيم فان أمر قربي أمر فلان إكليك فان مان الله كيام وداك منبرا داريكالون مان الله أمر فلا بولن بيبي منبرا بابا فلا كتري وداك بابا فلا كتري وداك منبرا بودوكان ميهاديساين هامه، إدبفا كلونن، أمرو كرهونو كانتا كرهومان أزوم كندا ألوبا، إكمان أبسفعين هيدو، إكمان إشارة كرهوا، مان الله وحي كرهوا فاوى، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم ما نيفه ادبفاكلون الله بولا باكيامن اداريكلون نكوري وتبيف وهندو تمن رسكلان اكليك فان نداء ايفيم اي ابراهيم غفان همكشورون كديك فانو هو فم فلو تدكر وافيم احسان ترينن همكشورون تمن رسكلان جزاء دفني افدين همكشورون مي فالو بيان وغم وا امتحانكن كشوري ادي قدر بودوگیم وا زبیحای ایبای کتلوانے کمبلیے دیوا تیمن رس کلاں اکلے ایک فان سلام ایک کرے ویمے مسلم اخونا اختنے
ضحيّا كتيلو مكي إبراهيم عليه السلام جم ملتوكا علوك مكفي فدين إسلامي شريعة توكا بس إكم وني غدا بجيم وا سنة إكم وا لفافا مان الله رسول لبي أنس كفانو قاريهم ربا بجيم و وح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده ماني نبي صلى الله عليه وسلم هدو كليا كلو كلا هيمني دي كمبلي اضحيا غوتوغا قتل في اكليك فان دي كمبلي اريك بابوا ايك كندراغا فان پول علوا بسم الله الله اكبر ودالو اكليك فان ايك پولون دي بكري قتل في منظر تمن كليك فان دي كبداغا تيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد مسلم اخنا اختنا عيد دو حكيم لي اهر غاوس انان ام ما دوس كما بين المرين دك ودا غنوا ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاو ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر ما ني همك شورم ما الله حضرتك ام متي وري غوا دو حكي عيد دو هي Then ya jehono duahe midwahuge maikama mativerikama eques e duge duastakake muslimun cabwe ufa faluko kulivar kuleng with duasake namaves eid faha kurumuga namuga mihuna frasara kuruma malama kuruma anghenum firhenum hedungeluma firhenum anghenum hedungeluma dejinsu masunivagin kulivar kuluma mikankam durhalivanjehe adi eiduge emmiha harakaitan انتظام كرا فرائتكم مان الله بروتي اسلام دينا فشوارا كنتتكا اهن دين توغ شعارتكا اگوا كنكم دور هليو مكي واجب كن هدا كور ايدوغ اوفا فال كرا ايرو اسلامي ثقافتا خلاف اسلامي شرعي منغنا نوفد امها كنكم دور هليو من نصيحه تريوان مسلم اخنا اختنا عيدكي مول اسلامي امي ekamuge ofaluga baveri ofak faal kuran je duwasake rajyege ekeki sinaaita hua masakke kuramunda bidesi muslim akhunna ukhtunna eeduge tahniya kiya eeduge ofaluga akhunna ukhtum ves baveri kura baveri kure aharenge aharmenge amam vettega midwas faaha kurairu islami ummatuge bayaku nuhanu nikameti haluga tibikam ves handa natta nula naslu natta lumuge biruveri kasul amtaka hahunukama hiyavehikamen neng etang has muslimune duniyege eki kankoltauga tibikam handa kore mi mativeri duahuge ufa aharmen faal kora iru e ahunna ukhtunna heo dua kon nasra kamyab devato dua kore muslimunge emme ورغد هتيارك دعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفاراً

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واخشوه، فقد قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حمده ري عالم تغير ما إن الله إكلانج فيا حق وجن علكن كرهه إن إله كنوا كمشا إكلانج بأبري كنوا كمن علو هكيمان محمد فاني ما إن الله على كمشا رسولا كمن علو هكيمان إكليك فانوك مجشا إكليك فانوك آلنا أصحابك مجش صلواتا سلاما بركة لفان ديب مي صلواتا سلاما بركاتك إكليك فانا ريبتك تقوى تباويها إمها ميستكن شامل قربان ديب مسلم أخونا أختنا أهرنك أميل نفسشا تيا إمتكن مان الله التقوى ورم وصي قرن إكلانك وحي قربا فاوا بس ولك مانا غاوي رتك أهل ورين إيمان وي تقوى وروي نما هم كشورون ودنا بيمون تمرس كلانج اورنگ مچا بركاتوگه مگتن هولوا دويمه هنكمكو اورن دگ كروه دن اورن هودا اولن عمل تکٹکا تمرس كلانگ كوفا غعذابون اورن هيپويمه مسلم اخونا اختنه اهرمن امن انگنوناي فرهنو مسكولناي كودكودين جماوه ميتي بي بودو جماعت بلا وسنا ادي اتم مليون مسلمون الجماعة تبي مكة ما تبي بمبلا يا مدوه مان الله دربارا حاضر به محشر ميدان كلت تبي دوس كلت تبي نه دوس ما تين هدام به هدام نوه هي اتم مليون ميل درون ميادو فنان ايرو هريرو ميادو مي احساس كرا مندا هونا يا مدوه محشر ميدان ميستكون بلا كهوت كفره إرو كاري فاوا هندو ميسكون تبين حالتا إدوهو كي بيروريكن هندانا جنة مي جماعتون وقيوم كي كورين إكاكو أنيكا كم مافكو هيدا ساف كورمايكو سلام غلام كون هني توم في بودا كما كبروري كما حسد وري كما نوني إللم فدا نيجاني كانكن تماي كباغا هوري نما إكانكن هيتوم فيلوالا أميهك هيتوغا كبروري كما زرقة ميمبر هوري ميهاوس سوار ونوانا نكما صح حديث توغا أسفاوة أدي سلام إن هيتكا مان الله بدل وجه ميهك منوي إدوه ركات ركما نكن كيرت قرآنوغا بيان وغن وي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلم أخونا يختنى ما النبي صلى الله عليه وسلم صلواتا سلام لفن ادي دعا كره اكمن امر قربا ما الله وحي قربا فاو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ني هم كشورون الله اكلان ملائكه النبي اكمت الصلاه لفته اي امام وجمي سكن تباميه اكليك فانو مچ صلواتا لفن ادي دعا كراشه ادي اكليك فانو مچ سلام لفن ادي تباميهم جنا جنين دعا كراشه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هذا وبركوري في رسكلاك على من التدمك بيان قد بما النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشاء إما النبي آل وأصحابنا ebekalunnat heogotuga taba viha beka salawata salama baraka lavande haddawa bodukore viraskalak emmiha rogataka balimadukum alaminge raja rakkatir kuravande raja tiyagi kurava fudun terikan ituru kuravande islam dina duniya kantang islahagu magun hingeuma ibaraskalange meduveri kurava fawa verinna hidayata nasra taufiq devande alaminge tere marwe goswawa mihunna diriti binge fafa fussawa rahmel lavande duniya gawe sehukan akhiratu gawe sehukan devva narakaya gazabun alame mutti kuravande اللهم سلم الحجاج والمعتمرين اللهم عيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أقول ما تسمعون وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ade deme mi genestini masjid
2: mein odihe ke megahertz divhi fm on deme mi genestini masjid ul sultan mohammad takur fano lazam ga kurevun eid namaz ga adu bagutu
3: ಬರಕಾತ್ತರಿ ಉಫಾವರಿ ಅವಹಾಯಿದುಗೆ ತಹುನಿಯಾಯ ಹೇದುಂತ ನೋದಿಹೆಕೆ ಮೆಗಹಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿ ಹೆಫೆಮ್ಗೆ ಎಹಂತಿರ್ನಶ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹುನ್ನಾ ಹುತುನ್ನ ಲೋಹಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವರಿಸ್ಕೊರ ಐದು ಮುಬಾರಕ್.

0: السلام عليكم نو دي هيك ميجا هرتز دي هي اف ام كي هون تيرينا ورا اوفا بير باغوت كول كان ادمون هون تيرين جه هون ميد جه مي شو يا كي كمي بدل كوري سما هون تيرين جه هون مي شو كباب وان بين وفرات كو مسج كورمون جن داني بي اس ام اي ا ميدوريكو دي اف ام 91 مي بيج دي ميد كي ايد دوس كمون هما سما فراتون هوري هاي هون تيرينا ايد دو هو جه هما هيو دو ما تاهونيا فونوا دين مي اي كي كمي شو كوري داني ايغار كدي تيريها هما ميد دوس شو كباب وان بين وفرات farata kum psm e a medurko message kuramun gendani gadir ge feshun kam gawa mi amila rao ke lava mi jahal deni em furta ma lave ge gotu
1: divhi fm ge kum me gadire ge feshun mes divhi amila rao ke lave ko

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمان وانت رحيم وانت الله گے اسم فلم فشاگن میں.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

هم كشورم الله في وا تي بامي هون دعاكم الكم كوم اولي فرايت تكي تي بامي هون نا افدا الون تيكي فاه تي بامي هون ني تد بنا مي هون كم غا وانما تي بامي هون نان افرايت تن اجاب ديتو نيكن تي بامي هون افرايت تك غوا بلاشه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: كفها.
1: لوي
2: دي ده يفهم نودي هيك من بها
0: انت تا بولي فبي في كام ريت
1: لوات فا روي ارتس كوري
0: نودي هيك من جت دي هي اف ام جي ام هاي نودي باي لوات كوم اسبيريكس
1: دي كون فيلمر نو ميكي هما
2: دي ده هنگ مونيفو هي فيلم بعد دي نموغا ابدوس

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.